مشبين خن زمرت مهني أنت بقالة مهني أنا زمار سيدني أما نول سايمون هل بت أن خمس مليات رابع رابع أتيق بيشو بريسة من قم آه سيدي هل بت من قم خد السرشن بريسة وزمارة أما نول سايمون هل بت أخ مدين قاعد هون خوشات خرزن بتهاوي هل بت مخبريات تقيتا إقامتا جو كل مريات رازت قربانا قديشا كي شاقل شوبا يندانا قصات منيا قدمتا جو أمرت قمرت مرتوما قصات من يقدم تارات زي قمرت ربان هرمس وقمرت مط مريم قو فيرفيلد وقمرت مار بطرس بولس وهذا زي قمرة خاتت بشل بنيا من قم خك ما يرخي هل بتلي القمرة إلى خاوانا ينهول رازت قربان قد قديشة قد شيل كل ما تخشيبا عينت إلى قو مبيلتا قو لبكتن خيانت أسترل وكارس هيل وقلل يعني كيازي تام قرب الله رازت قربان قديشة أباني قصات 8 قدمتا كيشاقل شوبا قداها مديتة لبكتن بتعزق مش مقاتوخن خامس مليات مهنياني زمرتها إيجي زمرتت سيدني ليندا جورج

زمرتها مهني أنت زمرتها ليندا جورج ألبت أي طليبة وميقرة آتر بابا نور وبرزوجة ينكلبت جينا بابا نور أني نشواوي أي زمرتها مقرة لإقار ديوخن الكل خن شمال المخبة زمرتها زمرتها ليندا جورج أزخ الهوا خزخ آها شبتا موديل برايا ألبت ضيلاً كلاً قد قدمي يوم مطرانة إما يوم مطراته اديوم بغزاي قد خدشة شخلابة والي خدشري لمطرة ودرغ الشاخنوتا ايوا هدي ليلة ضانو درغ الشاخنوتا ايوا شواصر بخلطة قدمة خمشوشي بمدرة درغ الشواصر درغ الشاخنوتا شواصر ويوما كل شمشانة هرادة زي مت شبتة مغزوية درغ الشاخنوتا طمانصر بلجو بلجو لمطرة يعني خمش يوم مطرة وإخيتها أيواته يوم تخشيبة يوم كل شمشانة درغة شانتها إسري هرد غزية تروشيبة ومدرة تلوشيبة وأربوشيبة درغة شانتها كلها إلى تمانصر ويوم كل شمشانة هل يوم أربوشيبة بتال مخ إديو إن كل درغة شانتها إسري ويومان كل شمشانة قدانت إن مخوبة ماسي جلة عزاطيتهم من قدمة وهل أربوشي بتاعي يوم بتاعي كله شمشانة أي زمرته أنا بتمقرونة قبر زوجي ميقرطة رونيك همونة بتمخبت لإزمرتها مخبال رمسن شينو وقا كله خشمان داني تينا مشموية زمارة رمسن شينو

0: مش بيخن ده هزمة محنية انت شما وخب رمسن شينو هلبت سي دي من قم خاراي ومن قم أسرة شن سي دي بيشا بريسا من إيقوت الدانان أماني للتلفون شمشانة جيمس توما من مخدة أمر مرزية طوانا وعم خبرياتي دي شما شلام لخن
1: ميقرا عزيزة أمانو وشلام دران قديو وكل عودة وشامو عديو خن
0: رابع شينات بزاي قد وايد من ان اوبا يشبتها ومخبرات ايتان بس ما رخن
1: عبد بسيمة ماري بارخ لغن هلبت من مخبريات اتلان تقيتها اتخلت مدن خد تروي مرعيات هلبت مرعيدة مرزي طوانا ومرعيدة مريوري سعادة نصيحة اهرو تتيل بيثايا اختخصا سريادة اتيقة هلبت بغوايلة دخرانة مطمئن بطولتا قد اشتا هلبت جو امرت مرزيا بتهوينن تري رازي يمدروتا صاد اتشو بحيكي قدمتا وصارت خمسة وقلية أصرت أنا تلي ما صدقتك قدمتها بالخانة أنا الدخارة زحينة إذا صارت خمسة وقلية أصرتها يوم بدروتها إن يوم تخشي بقى دخرانة بتفاشم بولتا جو تروي مرعياتها بسبب إلى يوم بالخانة ربنا شف بالخانة أنا قبض هذا دخرانة بتفاشم بولتا جو تروي مرعياتها جو أمرت مرزية وزي مرعيدة مرجو رجسادة نصيحة من بارخو تام طرازة قديشة خير خد قصرة لبيتايا أنا همون كي خبيرها قامت أنا همون قد إيتا بيوادا الوكثون قلت كي يطيتون أي وكثون كي جوجي آنف مخوبنا قامت خد 5 كيلومتر 8 كيلومتر زود باصورة هلا ليضح كمالا وماكب هل بد بتشاري من أمرا إنا بلاختو ليضح أكب بتويا أختي قد آنف مخوبنا مالي فوريمة البت بتيولو خون تي شيرت منه الى 3 دولار يوم تشابتا تلاقيو خبيا خبتويا البت بتعطي من اونة مرزة طوان انا اتمخو بنا شقلي فوريمة وشقلي من تي شيرت منه الى 3 دولار من داها خوشيبا شوريلا بدها البت عودوتا كل يوم انا تروشيبا وطلوشيبا مدوي وخلما تلوشيبا يوم انا عيدت مرقرسيا ونيل فانا مشيخا بشارة انجلس يوم أنا تروشي بقى أمرت مرزة يا طوانا كي هاملن علي معلوماتي كي هدري وبزي كي هاملن باب الستاديس قداني دينا من شنت ترسر هل أصلا هل اشتسر شنة وبزي بدي شانا ديما مصاد اشتا أصرتا خاصة إلى كي هاملن بدي شانا ديما قريتها مكتابة قديشة يوم أنا دروتا اتنجمعتها من علي معلوماتي كي هاوي كل يوم أنا عروض

0: تاج وأمور مرزية طوانا. هل بات خابة أريكة ين ماس قارخ للايبري ين بوك شوب كم ين قاريتونا من قام خاشعو عاتري شعو بشتلا بتختا قداني تمخوبنا هل بات إتلن خاكي ما يوتت كتابي قاني تمخوبنا الزوني من داها بات أريكة ين بوك شوب كل يوم مالت خوشيبا نصاد أسرة قدمتها بتفتح خاصة خبيوما بتمضخ ديوخن بزودة مو بكتاب خينا بتبيجي زبنة إنا مخوبتون آتيتون خزيتون سخبرتون لها بتأريكة إلى هرقة أمرا إن مخوبتون خاكتها وشقليتون زونيتون ين بيضيتون بزودة إتن خيتم علي مدينة مدبران داها بتأريكة قيمان تخشي وماصيت بقديتون ميقرا منول أن يمود عن يتغدى شعوعة به وبالتوخي خيتعموخن شعوعتين بتاعه
1: أو MC طيار شماش جيمس تو عمان يوم مخبري عطت إيتا شماش لا عز ترخقا زي إتلي خا مخبرتا يمني لا كت إتلي بايسكل كت إتلي بايسكل دنوان دخا أتلا مرخون ووكثون أنا بوادن بايسكل ثون يعني كت إتلي بايسكل مخبري أو دخا يوما مريزة خايمة شمشانا
0: قا
1: بايسكي بايسكي لينك ميت أملتا مرة بايكاثون مدرسة قاعدة عزيزة مضياتوني قد أود خاي مرابا شابيرا بايسكل بايسكل
0: بايكاثون
1: اتلقانا بيخشى ماشا جيمس وقتقن بيخشى شابتت بيتايلة بابا يبشينا شماشا جيمس توما من مخدة أمر مرزية طوانا مش مخا من زمرياتي مهنياني أول زمارة أنا رابي مخبنة أبنتي لتكركوك إنا أنا وزمارتو مخبنة جان دشتو

البته از مثل مقرونا قام يقرا ابراهيم قبر زوجة ريما ان اتلون خا كت اتل مخوب المتوريخة جو بيتا جو قوطا خدماخا جو هول و بقوة مابل جو راديتا اتلون خا بزنس رابا شابيرا و ماسيتون قاريتون لون واني بيخا طيما رابا ريزانا بتمريزي القاتيوخن مشمتون بنامنا جنان سابا

لما شيخ مقرا ويليام هل بات اها طرسانت اير كونديشن الى اي قاتو قابنا بيتا وقام يقرا جيمس برقاتشي لا تنسى النام دي او طارس برقا ابا يقاد يخ مقرا جيمس قابنا بيتا وكلو خشمان وخبه جان داشتو

0: مشبخ زمره جان دشتو شما خوبه اما دیدم شمشان ایس اسرائیل پاتروس که متخد خمشه دقیقه شتا دقیقه طرف هم انتش ایتا شما ششلام الو خن
1: سلام شن
0: موتن حضره ادیم ده هرمشا
1: اما نتخ بدال ملو اصلا فرابا گرم زمر بیه رابا انا قایو تلقبن ایتا ملتن
0: پاقدم
1: تمان رمشن مارا عبری شقا بریخ الله خون بتهم زمر دام لو كترابا جهم زمر بيه سفرابا انا قايد رؤوشن يا آشوراي ايكت بخايت فشتر طلبت من كل آشوراي ايكت بخاي وقت رايشك من شنت يا قرطة ميرة وغاو من سبب هل ادية لي وشقيل الدرس يا طوسة من داور وتقائم لي وقت مصية او دخاخ ويادة جاونا يا امتنائيد وايتنائيد من رابا سباب الشوطناي فرسوفاي وبوليتيقاي وشركة آه كليفا مويتر رابا خسرانا ضرروتا زيانا وعجسيات قبنونة أمتن خليطا إن أخنا كلنا وقم هم نقاقوا يامت أمتن عشوريتا جارك والي تخمنا الشكلة خجانك ضطيتا خارتا قفرختا من دا شنتا يا قرطة طميرة وغياوة أمره قد كلن إيوخ من دقامة أمت عشوريتا إتن أخشي خاشوطة أهشوطة إلى عشورايا دتري أخنا كلن إيوخ مشيخاي بدون تغدائي تمدنخا دتلاصر جادة أمتنايا دبارخت تريش تسيتا كلن عشوراي إلى خب نيسا من كل شيتا سرجادة إيطانايا كلن دويقي وخل أدية إن سرجادة معرواية سرجادة شريرة كل بني إيتد مدنخة إلى شرية من ريشة يرخد شيري قامايا من كل شيء مخكاشة لمتخرة قكتاوة قديشة قكتاوة ملتان وياتا أخنا كلنا كي هم منك مارا إشم شيخة فاروقا مخيانا التترك يعني كيانا على هاي كيانا ناشاي علاها كامل برناشا كامل مشيخ قنوم وتريانا علاها بابا اتوال من قنفا اشوا ليدا من ماطمر يمتلت قدشتا ان هتخكي هم منا ماني كي يبطي ايمن فشل ليدا مشيخة مشيخة علاها شريرة ايمن مشيخة آتا جايت تري قد ينتد برناشوتا ليه امر قامودي لازو يخلق ايدت مولادي اشتا ينشوى ينسري خمشة بيرخة وشركة إنا بتآمر قامودي قملق درقلت أخونه من سبب أخنا كلن إي وقت أخواتي بماموضي تقدشتا قامو لا يولي قاتوخن بقدان خاتا بخبيتن خالة وخينا داخل آنا قم مخبونا وخل آكتو ترجو يخنا قفاليو تلطاسة من جرقة تاي أرفا هل جرقة تاي إشتا بتآمر مارا قامودي لاهو يروح أخونه كفينا وصيا وشلخايا ونخرايا جو بتأسيري وبتكريهن متي قفاليون سري خمسة من جرقة تلاي أربع هم ترقب مارد جانا طلب لمنا تهاوى كل خا داخل آو باب قديشة كينا خا يخنن قفاليون شو وصل من جرقة سري خا هل جرقة سري أربع بس طلبت لمن كل يا خنوات الخطوات يا جوانقي وخاماتي يا شوتاسي جبي بوليتيقاي يا ابني أمتن ويتن قدشتا منشخ من دي قومي لبدعوة فتخخ دافاتا خطة أمر كل إيوة خاشوتا عاشورايا خاشوتاسا أمتنايا خداتا وديتا مشيخيتا داخل أوهاتا إيطانايا سازقري قاسو ياخد إيدي مرانايا شركة طياتا أخنا كلها قابوا ليوة ومخشوطيوة قد ترقخ من داها سمى قاطولة شوطة نايوتا دقيق جملتة نسكنتا ومخبتا اطلن صورة وتخلانا دقاها براقالة كرية وخلية وبسيمة بتهاوي ماريوترانا معبدانا وعودة قاقوياما وضعتي بلي أمتن عشريتا وإيتن قدشتا مدرخيتا قد ألاها برخمه وشفقته خاميلا ناطرا مخديلا وهيرا قد ميتت إيتوت أها خيادة في شلطيبة من كلا بتوخ ده خدوت را و گرت با كل ابنی امتن آشوریتا مريم بارك الله خن هاي درامه بسيمه ام خب ايقاع
0: شما شب سيمه رابا
1: باب شنا خب يلا منطقه شيخه شوخه شمه قديشه امين
0: بوشم شنا
1: باب شنا

Moshe Milochon Shamshani is a part of Swaha, a Mahbarta Korea Katan, Kamatrit Hamshaka. Halbatah Hamasha, Yulpanam Shiha, Kishakal Shopa, Yukule, Mariate, Yuan Kuliman Machleta, Kuliman Troshiba, Masat Hamsho, Halshawa, Bramsha, Kayal Surab Shinet, Hamsho, Halshawashine, Gumadrasta Trabonormus, Kuliman Troshiba, Kayurep Shinet Hamshas or Ulul, Yulpanam Shiha, Medre Gumadrasta Trabonormus. قصات شوى هل قد شبرمشا كل ما نتلاشي با وقدانت مخبان قدانت مخوبان لپلشان تيما من كلاسات خا وهل كلاس اشتا مدرشت دقلا تران بتيخانا كل ما نتشبتا من سات اسرا قدمتا وهل خا من بر كاوترا كل ما نتشبتا جو مدرشت سان جونز بارك هاي سكول انتي لنبلتا برقولت عمرت ربان هرمس

مدير قطعهم شورا خورزا راز قربانا قديشا كشاق الشابة جو كل مرعيات قصات 8 قدم تا جو كل مرعيات أمرت ربانرمس أمرت مات مريم أمرت مار بطرس بولس و أمرت مارتو مشليخة قصات 8 كل ما انتخوشي با راز قربانا قديشا كشاق الشابة نیو مخبریاتت ایتا شمال مخبه بت آزخو مشم خامن زمریات زمارت آنه من زمارت خوب با آشور بت سرگس من جلد لخمت زمارت آشور بت سرگس حل بت لا ازیتو رخقا من قمت نیز مرتا خورزت قالت اور آشور بت شاقل شوپا حل بت الهاوة لخم من صاشوا و هل تمانيا برمشو هل رزي قدانت اتلون فيسبوك يبات كلون ما قلت لفيسبوك وبخلتي ناناجن قلت لفيسبوك الفيسبوك إنا من صاد شوى وهل تمانية برمشة

زمرت مهنيان تا بقالة مهنيانا زمرة عاشر بتسرجس أخت مديرن قد يخن شما نخب لا عزيتون رخقا ولا دور لا أمرتون لأمري برقلة وبرقلة راديو لا من بر منن خرزت قالت أور عاشر ومخبان نخن رمسن والتر وعودة كله بتها عمو خن القالة والفيسبوك والهاوة وكما تبايتون متأمنت مورن أي زمرتا ميقرا رمسن مقرنا قالو وقال كل عودة برقات أور عاشر أي خش نيخ أني خليت أنا خجلة طلامة لا تنزار لا يطموي لا قكله خش شمانه مخبة أهز مرتا شمير أورشم وقبر زوجي وقكله خش شمانه بخشون أي رغد ديو أزي طلالة قامو شو ولا بارو أخي تالوخن

مسج إلى مني قال كل خرزة قال لخا قلتو جلف النزمة يا تما تونس بهدية خلتي أرسانس وناناجن وجوليزر ودرياوش وتوما وياقو مخوبة نشم يا نزمة يا تخا عتيقة لا أختي خاطر أوب ما تخي قارل دا نزمة يا تن أنتينا بريش من أمدية تور تور ما مش الله تور أنتينا شنو ندن خي زونانايا وأنتينا مشموية ما تخ النزمة يا تعتيقة خخا يعني أن أنتي لا خرزة خاصة خاطر نزمة يا تعتيق مو تمال سازجورة لا أثر الله ديلك ممري كيو دخته هي بس بعزن قبيتها بختي بسباري لا دولة بشلت ظلمة هل تبقى بيوخن أربوشي بتها ظلمة ترنجة ترنجة لا بلا أديو مع كوروني لا هل أربوشي ببوشي مشينا

0: اتلان هلبت مخ هول بوبيليشن د استراليا هلبت قرق اي قرقز اخلامن دي قرق او دخا بوصايا الدامن دي خا سنسس دامر خيان بقارب وصايل او دخ بكميونيتي دي كما اتلان امر هلبت قلت لي خا نسيانا بداها سب اليوم خزي خا بوصايا بداها من دي بلكي دهاوي تاما خكمة ويدي إن أتلان رابا كلير قد أمد مرة إلى بشرابا إن كميونيتي جنرال هلبت مرة دلبا إلى أولويس أو قمايا أوكي مرة الدايبيتيز دخل مرة إلى رابا كومن كو كميونيتي دي مرة خلنا مرة أي ديبريشن إلى post traumatic stress disorder anxiety and maratona etlan marra khne mkh blood pressure hypertension okay is rooted dim rama so is rooted dim rama and mkh khlosut dim ma khlosia etlan halbat cholesterol mish khwani etlan baya ila common mediana khne etlan كليات تن كرونيك كيدني ديزيز كرونيك كيدني ديزيز هاي يوجوالي ناشد تقابل رابع دايابيتس هاي كرونيك كيدني دايابيتس هايبرتنشن مرد كاردو فاسكولار سيستم هاي ابتام هاي هنا مرض الكدني يعني كرونيك كدني ديزيز so, من ديانا خلنا هلبت ماسكولوسكلتر وماسكولوسكلتر امرخ يعني انجريس تيلا وايا تيلا بالا تيلا شماطة يعني الى كومن مخ ناشي خلنا خامن دي اتلان بدا من دخل يعني قلت لي بوصايا بي وقد كومبيرد من كوميونتي دت استراليا كمالي كماليلي للديمنشيا يخازق ديمنشيا يخازق خلبت ناشي هي ديمنشيا رابي قاري لها مرة من شيتها which is خيجيبا يعني إلى قربة إنا خرافة خرافة خروتة هونة بالعربية ولا خرف إن بسور ده نخشون خرافة إلى من خروتة هونة هل بد اتيمولوجيكلي قاري لها ديوانوتا شيدانوتا هل بد كلنا نيطخ ديوانوتا خائل استيغما بدا سو من هذا خلي قارق لا امني يعني مسخلوت يعني ان لي قارق انا بدي انسى خشون امر اخ لها مرض من شيتش مليان تارا مرض من شيت يعني خافته
1: موت من دي انا ماسخ اود اخ قد خدشا على يعني ما تقل صلاة ما تويتون خجا بوش زودا بدم أرخات خك ما يعني habits
0: أوكي أرخات أوكي شا قم كل من دي مخلطة سلامة هوا مخلطة شلمة دتري أتلي تايوتا exercise رابع أنا قيتها لقد دطلع خامندي بلكت ترابا ناشلت تخمني بيه دمخت راحت اوكي دمخت يعني بيلا اتليس خاشوتون يا ساعت بيوم ناشد دام غراحت ها وقت بغرا وقا شارع خيق خرطة الله خدوش رخ قنخ من ستريسس اوكي خامن من ديانتي نهاتي دوزوت ستريس رابا وادا الى ان دت مونيتر سينا كمبيوتر سينا
1: داتا
0: موبل الى رابا كاروادا يعني كاروادا لا بس قادي يعني اخني غوري وباني صوري اوكي مش ميلت النيوز كل يوم هات مور هاي ايران هات ترامب مخيل ايران هات بدات يعني خامنة يعني جيناو تقو عراق زد لك مانا كما بليوني اني أنا مدي يعني هي أنا قيت إلى ناشط شمي خايجة تريجة إنا لا كل يوم كنوا ها خازك كمانة جنيوة خازك كمانة مخية كمان دكان المخروبة شو بدأك بلاش على بلاش كله خروت أتقاو كم ترون جيباني هاي بلاش شو ليه بيا لقد رابط أو دخ دمر كونسنتريت على أنا مدي يعني قد نرفزوتة دي أن زيدة أنكشس بلاوة بدنا مدي يعني شو دخل مرة أتلي تايوتا ليلة بس أز الجيم أوكي أتلي تايوتا إلى ممكن جوشتا بيومة جوشتا خا بلقي صار يومة ات خيك ما ريكومنديشن امر خا خا امو 50 ساعه بشبتا سلو اكسرسايزز هي بابا خا اموش امو 50 دقيقه
1: سوري دقيقه انا مريض الصوت سمريها من الليل بصري تمام
0: سوري بخلطه

0: أبو 50 دقيقة يعني ثلاث ساعات وفلقة أوكي بشبتة شبتة ليلة بيوم تم بجيلة يعني شوي 50 دقيقة خدشة strenuous exercise خدشة أمرخ مرخطة هار ولا دي أمري اللي يطم متخنعي أمرخ لبخني بس مرخطة
1: أرخطة يعني أرخى خشتة
0: أرخى خشتة مليستة خدشة يس هي شوي 50 دقيقة
1: كشبتة
0: ليلة شرط كله خادانة خاتري بقى مانا بشبتة طلعي مانا بشبتة يعني ديفايدة ودوتر ألتا هنا دبختنا دخمري أنا قيت إيلا وميخلطة شلما خنا ميخلطة هل بات ميخلطة ليلة ما ناوي قد آتي قد تتقانق من رابة من ديانة نا ات يجولي ميخلطة إيلا قد هايلوخ خويطة من كل من ديانة ميخلياتة أمرخ من كربوهيدرات خمدي الصورة هم تعمل خوار رابع كربوهيدرات لا أنا خشون غلطة لا رابع كربوهيدرات نشالة وشيكري لو أني أني جرق ما بصرخ كم تأمسخ لخمة لرزة لأن ما بصرخ أوكي أخذي داخل هبي هم هم بيش ما
1: بقولش لك فينا
0: بيش فينا إكزاكت سبق ليبر أخلق لخمة رابع
1: أنا
0: خزي أدخل من خليات الأمرخ ضد نخراين دوستن هنا مخجبة خجيبة إنا خربة إنا من خجيبة خلنا هنا سباي قطوسة أني لخمرة بصورة يخلي إنا مودي بتخلي بصرة ستيك ستيك بصرة بروتينز بروتينز أنا قايل لقاب بقر ناشا
1: بصرة
0: يا بصرة أنا قايل لقاب بقر ناشا بصرة لأن تراب ناشا بس إنا فيجن يعني فيجيتيريان وال بيانة سبلمنتس بيانة أخلي إيفن البدء إتن لما رقد لتن البروتينز تهاوي الدويش تاني مخ مرخ كامي عن باطولياتي
1: إتن جاوي
0: يه إتن بروتين جاوي هي
1: دكتور همزم لو خون بود مندي سوشال ميديا يعني ما بلخت دين التلفون إلا أنا مونيترز زينا كل دانا سبب خينا كل أن ليبه خالي يعني التلفزيون بچ مايلا إخنا نشارو يخ على موبايلان على آيباد كلن وعديد خا خسيت خطة كلن تن بخشان مجخخ هر بخزاي خدوك تن مرايلا يعني دكتور قطعا مرال مود مارا اتلوخون
0: نزيوتي دكتور جوجل
1: اخنا بروشق جوجل جحشو بخير و خدر يزق اغانا مزدويخ بقريته سبب لخبار مويه
0: اكزاكتلي يه سا زي اترابة ميديا هم زمي هل بدليلة خا وتري وطلع دكتور جوجل بل كنت أمرخو خاكم ديانة دوس إنا كنت ناشأت لي لبرسنالتي ديانة برسوباية ديانة كنت خاكت لبرسوباية ديانة أوكي أي برسوباية ديانة بيالة سبيشال أدفايس خا كنت خامنن بسبيشال أدفايس بيالة ليلة قد خامدي جنرال هم زمي خا كله لا
1: سا
0: كنت أتلا بروبلم قالك أز الخاز تابق بالدكتور ديو وذن إنا كميديا تدمارة ميديا هل بد أتن خبر عن السباي أوكي دكان السباي وتدكان خربة دخ بيطت أيني السباي أيني خربة أوكي قام كل مندي أجد ميديا خا بتالي وادالي همزوم بس خامندي يطت ماني لهمزومة مودي النسيانة ديو مت مدا متركت له
1: بدأت
0: قلت يطوتوا إن لت لما دراك قلت له نسيانة أو قام بهم جم الدام دي هذا دكتور ألبرت هم جم أنا ليه ما سام هم جم بد إنجنييرينج بدأت ليه ما سام جم بد بوليتكس سو لت لي أنا مديانة نسيانة بد أنا مديانة هنا قلت لي نسيانة بد أسيوتا بد جنرال أدوايس ممكن يوم أز جنرال براكتيشن أو بسوي يوم إنجنيرال أدوايس سو قلت خازوت مثلا أنا هنا بجم بتخامن دي تراي مودينا مدرك دي مودينا قالك خاد همزة بتخامن دي قالك هاي المدرك مغزي قد اتلي فلان
1: قرطاي السايكل
0: سيرتيفيكيت اتلي من دي دتري إلي قالك يطت مودي لي قامود لي همزة بدامن دي نيشة دي ومودي لي اوكي إلي ودا ادورتايش وادا لي ودورتايش قخامن دي بدأ دخي شو advertisement اتدواد advertisement معناته تأتي تلخنيشة قد زبايت زمن الخامن دي قديا ليلا شو أيدت هنا دتراي أيدت لا مد أجيتي هم زومي مد evidence اتلي evidence مودي ات مدرك مودي اتلي قد أي مدويلة قد آمدي إلى دوسيان لا شو أخني كدكتوري هما شيء ودخر فرقة studies بوسايه تينويده قمتا يعني بوسايه ريسيرشز ستاديز تينويده فايو دخل فرقه ثانيه من ديانا ولا بلطق من هنا ها طلعت خمدي خلنا الى ريلي انا نقيتها قلت الخاشه هي بلطت خا انفورميشن شقلنا من سبيشالايز ان جفرمنت اثنين اتن دكانت
1: government
0: ويب سايت هي يعني قا انفورميشن بت بالدرمانة قطوسة تازة دل تي جي اي بتاعت اخبار هذا غلطان دت درمانة دت دت خشون بيت بقرات بت الترسونية والأبيسة
1: ما بكرتها
0: أنا انفورميشن دي همزمخ بت بت تي جي اي شقلات يعني سوري شقلات من تي جي اي يمري ثيرابي دي جودس administration.
1: Okay. Yeah. Rawis by Doctor Habitun Bassim Haladi Khamaniakh Kritab Shakla Qad Khortat Matq Alde Topic Qad Biyaikh Rawa Bush Anan Qaytala Qatan Bud Mabgart Gana Khamaniakh Shakla
2: Hey Pat.

0: دمي خالة 8 الا ربع لا 10 10 هو خلولو كيلا ديوكو
1: لا تشوق لنا ابقد ما اختها لاخت بريخة منه 12
0: ديوكو خلولو كيلا.

0: مشمویتون آل خورزت برقل دور آشور هویتون رو با بسیم هل عدی آمان ایتون اخلان حالا میقرا والتر پلخان لقد آمز از قوتت اتلان آل فیسبوک رب فیسبوک ایل از درتا ام بس معلو خون ان بغزاین ایتون میسج شدریتون لان دکتانی ثامز اپ یویتون قد اخلان یا تقال سپایل شکل سپایل مادیتون لان خاک خیتا تالتت پرس قلیتا بد مادیان قدیو خون اهمم را پرقنله بعضت دیو و خرطا اخیتا پرغون لعمم را خرطا بتان اخلاق دیو خورم سمد مدلت بدایو از مرت شپر تدقت مشمویتون و عدیه ایل من زمارت سیدنی فارز البازی قد شمو ده ایل دموخلیا حتی قد کل ده از مرت ایوه قد کل ناش قد دموخلیا
1: کل ناشی تین دموخلیا
0: دموخل
1: خوران خوریاتی
0: دوزه
1: کل بد
0: کل دکتر آلبرت مدر سامد تری ده همزمتن اتفاقتن من نو خون ام بس مالو خون خد جا مادی مولان بودن عدیه خماتنا دارمانان قد ناشی بشخاله نقا ما بگارتد گانه خینا کلن خشم بجزوده بدایق ازم یان درمانان خینه اتن بس مال خمادی
1: مانه حالا بکریوتا امرخ ان درمانان سپاینه یان خربه اوکی سا هل بد اتسپایتت گانه و اتخربایتت گانه سا لد من دی آرگو پغرد ناشا لهاولا سپایتا و لهاولا خربایتا سا اب مية شاتخ يعني خزيانة قد مية ناشا شتينا وخنيقينا ميتينا بد مية يعني خنيقينا ميتينا بد أوفر دوستينا كمبيتيشن خيقة بريالة كمبيتيشن شتينا مية أوكي ميتينا بد مية سب دم بياشا للرابة رقيقة سأت كل مدي اتلا سايد افكت جيني فأنا تخشقالة درمناني يعني والا درمناني قالك لا بانخلا قد أخني بيخ مصليخ ويت ويت سليتد ويت ليلة خامدي امبورتنت ليلة أي أنا قايتا أو مندي أنا قايا إلى good health خلمانا سباي so بلكي شميو تبت سومو خزيو تسومو أن رسلة زت جابان داخينا يكينا أن أن health دي رابا سباي إلى لت تربة لت كبدية سب يودي exercise يودي يعني ليلة مسألة ترسة بقانا وليلة لتراي ترسة انتي تخمون بتشبرا وناشا ليلة شابيرا بس بتويديه وبتلاخموت تبغرا ليلة ناشا شابيرا بتدوبارة ديه وبتهمزمتة ديه وبتمخزيتة ترسبكت وخبقة ناشا خلني بدأت أنا إنا أنا قاية مودي أخني بيخ من دنة درمناني قم كل من دي أو أن درمناني لينا بشقالة شو بت مدد آود ناشا بت ميخلطو بت أطلي طايوتا بت اكسرسايز مثل يعني آود اكسرسايز سو مثل ويت بت قم كل من دي بت وقت ديانا بت ميخلطو أوكي ميخلطو شال مدهوية تخمرها ويخلطو من كل من جيبانة من بروتينز من قلالة من وبيا مش خدشة ناشا آخر وبا دمرخ كربوهيدرات خدشة وفات خدشة هنا كليتا الهلبة تهارة دايتين بالدايت أنا ليلة شغلي أنا شغل دايتشن ليلة ونوتريشنست هنا كجنرالي أخني دخمارة مبلوخ درمانة قاموا نيشة ديا مودلة قام كل من دي خاد آتالي آمر أنا بين مسلمين ويدي لأن هنا ليلة بالخامي أول بغرة ومن سوري أو ليلة قديه ويدا أو درمانة شب أو درمانة ممكن أوتسايد أفق قديه ممريلة رابع زيانة خينة ما أخي هي شو اتخاك ما قطوسة اتنا زي قماني بيادة علي بيادة علي خاد اتلي دايابيتس قطوسة واتلي اتلي إلى تريسة اتلي هايبرتنشن اتلي كولسترول رابع من دنة دت اتنا دايابيتس دوزوتا تخويلي ان درمناني قطينا رابع من حبة دايابيتس دي قطينا رابع من حبة هايبرتنشن شو رابع من ديانة بس ما ينقال درمناني خصب أن درمناني خنيش قال بد دت كوليسترول إلى دت فشار إلى دت تقندي إلى أن كل من السايد افكت اتنا بدات شو أجد يا أخو مكلوية من دنة مبصورة هم ناشا درايش بش خديا بدات براشا بش خديا بد هل بد إلى خائف قد افكت الخلمان البارد قاوداية جنرال شو يا شو قم كل من دي قرق يطخ مود لنيشة دي شو كل ناشا دبي هاد خدرمانا قرق أسيادية وأسياد بيتوتة ياتو منه وهمزم يان actually up endocrinologist أسياد did endocrinology did diabetes يان تريسوتا يهمزم يبني قرق مبرمينة مودلا مسالة اترابة منه بي ما بسم بدني خلطة ريلي أنا خزي وناشي مخانا مخيقة بمخايخ مطاطة وخاش أنا بخالة خليوته وبخالة أنا
0: كلي
1: كاد كلي
0: يخزي كاد
1: قمت خلطي كاد هل بد بسيمة بدا ناشي قرق خدش هاوي لكنترول كانا بدرابة مندي أنا مخصوص بتخليوته رابة أو مندي أنا دوزوتا أنا يقارن سمى خوارة شيكر إلى سمى خوارة ملخة إلى خامنة of course هنا كشيكر إمارة شيكر هي مو دراب بروب ملخة وهذا بس في شارد دمه بشاق على جلوة الدمه بشاق على هنا قند رابع مديان له وهذا قب قرد ناشا مخروي لقى قرد ناشا بتراس عليه أوكي متوي تربالت كودا متوي له تربالت بانكرياس أوكي يقرأ ناشا بزيادة لما صار أتليتايتا إكسرسايز لما صار عود شو أنا مديان كلن إنا أنا قايقة إنا شو قام كل من دي قرق يطخ أو قاماني السباي أنا درمانان قاماني السباي وماني يعني الخميلة عندنا درمنا بطخنا.
2: تلاقي كان خامنة بشاء الله رأوت.
1: لا أوكي.
2: مدرمانا يا بقات واتية.
1: لا تلاقي لا أنا بشتري سام كله فوق. أوكي. شا أني درمنا نت أمرخ سام زودة بتخارن أوزمبيك هنا أوزمبيك قرقية تخامن دي إلى ميديكال ليجال أوزمبيك ليلة مرة دت مسليت ويت جو أستراليا جو أستراليا أوزمبيك تيجي أي مخشخته ولا بس قا diabetic patient ليلة مخشخته قا obesity is not for obesity أوزمبيك برابط أوزمبيك خامن دي خنا هر أو درمانة إيلي إن بخاشم ما خنا إلي شمي وقوفي وقوفي إيلي مخشخة قا تريسوتا إلى مخشخة قا ويت قا obesity مطلخة خلق جو أستراليا هل بدت لي تقريبا بشو رايتت لي سيم دوزز هل 1 ميلي جرام إنا ويقوفي بسياقة لبشرابة يا بسياقة لخدشخنا بشرابة من أوزمبيك سو هل بدت أن كل مودي يمرينا GLP-1 خاجح مودي شيري شمتنا ليلة مميتك بات إلى GLP-1 جروب دامرخ جروب ها جروب تنا أتشدت درمانانة هل بتخاتة إيلة وإلى رابس باي مودي إياود أول قامو دخ كاردية وقامو دل هنا شو قام كل من دي أول مسلقة اشتهاوت الناشا
0: اشتهاف بقطايول
1: اشتهاف مسلوئلة قا اشتهاف الناشا ناشا برياشة بت كاشم ليته بتاعت بتسويتا بسوايله يعني بسوايله خمدي صورة بسوايله لمسا أرقوله لا جوشت ميوات وجوشت استومكا وجوش يعني أمرخ شب هادين أخلا تأتي بل بر خا بلكد أربع ساعات إشتا ساعات إسر أربع ساعات كاشا بتبلطة يعني معمولي أما أنا بلكت بياشة الآن دي مخلطة بياشة لا بش أرقولة لا أرقولة شو من هذا ممكن أودا مخمصتة ممكن أودا لبقوالة ممكن أودا يبوسات constipation أوكي قبوضية الأمر آخر سو خيك ما ناشب لي يطيب
0: قبس كتاني
1: قبس قبس قبس قبس أوكي يه يودا أنا مديانة ممكن شو هل بد أجد ناشا قبس ده بوخة ده هواية لإرابة من باخة كاسة أنا كنا ممكن هاي بسبب ده أنا دربنا هل بد اتمنى أنا خلنا بش أنا قاية بش سيريس هل بد أنا إنا كومن أنا من دي أنا إنا كومن تينا برايا اتمنى أنا خلنا بش سيريس ممكن باري قد ياتو تربة الله سوري يا هن شو الهاو باري inflammation شو الهاو دت pancreas شو الهاو دت gallbladder دت مرارته شو أنا ممكن باري أنا مدي يعني شو هنا side effects شو أنا شقن أول خماطة ما خنا قد صان خدشان لخوما هنا كاسيا ومرايا أوكي ليه لخما دوتي أنا شو قرك ناشا در دیاری اندیویژوالی کت خا و بعد اسسمنت اسید به توی تدیه خاز بلخمله یا لی لخمله و هل بد ایلا کل من دی اگریمنت اخنی نصیحت بیا وخ اخنی ادوایس اخوال قناشا لغ مارا لا إلا قلك شقل الأول لغ مارا أول مثلا قطوس كل من دي شقلاتي ما تقو ميساتا ميساتا قلك هاوي لغ سباي خربة خجيبة سباي خجيبة خربة أي سباي تكمام ممطيا لغ دوزوتا سباي تديا ورابا لقا خكمة ما قطوسة إلى تريسة إلى دايابيتس إلى هايبرتنشن إلى هار ديزيز أن قدية رابا رابا سباي لغ Okay, upside effect, high constipation, مخمصة. Okay, نشوف قابل لقى
0: خامد
1: خامد ده داخل. وهل بس side effect هم عشاء إلى خامدي يعني بدانا بقى لا يعني بدي أقول زونا نايل ليلة هم عشاء ليلة نجير هذا ملقا متخريخة. Yeah.
0: رابع سوی پس خینه یعنی دوز نسیت اهل قد ان بیایتون گانو خون مبگریتون لا ارخات اتن قمت ارخات سلامت یعنی خلطا گش قون لا جوچت پاقر اویل خون ایتا ان خینه الخدو کتالتون دایا ادان عزیتون خزیتون لون نشو دکتور خزیتون و من دانی مصلحات اودیتون قد مو اودیتون دکتر هایتون رو بستیم قد اهبوش پشقال خون قدیان این درمانان مبگر تا قد بقار خارایی قد بخشان بخش خکم مخباریات اطلونی علی بایی لخم مخباریون بقار خارایی قد بایم و تیم و این یومعید مثلا قدیان داخلی نسید بیویتون یومعید مو کما جوجخ خیلی خکم می دیانت نسیت اطلوخون قدیان تانی مولی
1: بودیون خم تخلطی بد اگه تون کلاس خا دی پرایماری شرویتا تو گو اکزامینیشن دیان مودیا بقریوا اگه قیمت قدمت مودیا ودید
0: عادی اخمن مود
1: یه جو قدمت قیم اخوام رخ خلق باتن بد میه و صابون و یعنی آزخ دکان اگر نهم بیده لیه تو مودی
0: عادی انشلا
1: کم بتخرتی بتوانا یه اوکی مودی او ده قم کل من دی انا قیتا لرابا مد هاویلا مخبت قمن دي تخواده اوكي قم كل من دي هل بد مخلطة بخالة بد مبسم بد مخلطة ليلة بس اخلط و دادنا و داد يعني فرقتة من جانخ لا مخلطة دي امصد هاولخ مخلطة بسمتة و هاولخ انا انا امرخ خلمانيتا ويا healthy eating so أمصد أو تشوز تاما يعني إتن هل بات سايتس إتن قد خزيت موت لا تخطيط مارق أنت بد ميديا إلى الدكانة قد مدي لك موت خالة سبايت يا هل بات دخنورا خمدي خالة ها خويطة قد تقوم لك بيد أخلط بيته تسوكي قمت بالأخوة تريبي بشبتة هذه لا هذه أمصد أخلط بشربة من تريبي بشبتة يا قطوسة يعني قلالة أوكي مودي خلنا اتلن مرن بروتين ادن قايله وها زي بدي ان وقتنا وش قال ان خمطاطه البدن هي اوزمبيك يعني وجوفي يعني منجارو انا قيت لا بقد اخلي بروتين سو او اودي دوراشه قشمنايا قامودي سبب ان لينا بس مبصوره قد تربى لأن بس مبصورة قد تربى مبصورة قا أب بلك دت مصل قا بصرة دت أقبريات دت ناشا مبصورة
0: ما هي شيء
1: ما هي شيء أنا بدي إيران ما هي شيء من اللي هي سورة أقبريات يعني أصليات يعني رخنا عربي عضلة ما دي خنا بنقول شيء بس
0: إنجلستان مصل خنا فرنسا شيء
1: شيء أنا ما هي شيء هون بجبوني بس جالك أودي دوراش وكشمنا قد مقوينا مصوص جديد لا زبني بدنا سو أكيد زبونة لا بس تربى لزبونة أبصرة هذا زبونة أب ما يجونا زبونة سو جالك أودي أخلي بروتين أودي دوراش وكشمنا قد مقوي مصوص جديد
0: هایتون را بسیم دکتر آلبرت بدان دانه اقتوه بقار را با اتلان هیوی مدر خدانه خیطه پرسد یویتونن پاتیتون را پرسقرد او را آشور هایتون را بسیم بسیم
1: ترا با شیشی
0: بخشامن اتلان خکمه مقبریات را مسیم باید خک خیطه تانتلون گید لا دقیقه
2: اوید بسیم دکتر انا مقبرت اتلی من Assyrian Aid Society یومت اشتب در سپتمبر اتلون خک کومیدی دراما پشانی اشتب در یرخا گو لیورپول پاور هاوس قد ایلا اول پاور هاوس روید کسولا مساطه تشتز بشاریانی سندیتون لون شما در دراما ایلا دیرن ال اتری بد مایل اتلون تره فامل خامنه من استرالیا خامنه من سوریا برخشنا ال بیته اوکی
0: توی مکری کنت
2: خنا هم توی دراما هم توی کومیدی سندیتون لون ازیتون اشتب یرخا تیکی تبتاوی زبنه کلیتانو نخونی که پارن نا
0: و ما صدمتت لده آل فیسبوک
2: ادیب خیدم مطالب بخشن والتر قطو تیکتس liverpoolpowerhouse.com.au
0: که مست با یوم ده ایلی یوم بابا وات ده ایلی کم سیتون بابا واتو خون
2: لبلیتون Return to the country ایلی
0: رابط سپایی پس اخوشی به دلمن شیتون تارت شد هپوت همین تخلی مساطت خمشه الساطت اوجا برامشا دویلان میخولیات حاضر شتیات دخلی ایلگو آشور گاردن یعنی ارگو گن و سیتا این برخواست و مریضان یال رابط شپرت دکتلا بخاری ایتن دکتدم کستلا نگاران لعبیتون این مطر ریلا اوکی ادی دالت پرس قلیت اهبه بعض دیو پتارا هایتون بستیم قدیو من پرسوپ قد شوریکلون و یوولون پونه یا جواب دوز قدیان این بس مالخ من بار پرقت خورزه من بار ساعت تمنیه بودون هر استیشن لخه تلفون انا پشگرشو خون بدیه و نه قطو خون خنه خرش
2: تلفون فیسبوکی
0: لائن تلفون اوچا تمنیه تره تره تمنیه تمنیه اوچا دلا بخشاون قرمانان مدر ایلم یقرا ادوین ادوین بس معلوم اودد لخه تلفون من بار ساعت تمنیه اخنان شما نومی رو ده میغورتا قد دوخته لقدیان خدانه دشنا قد عزیتون یعنی خنه گانو خلم بخشاو امصد ازد اینا طلب توغ بار زوگیو کت خد اینا مصد یویت لعبت خقاتو قد ازم اپل خاله قا بیوتیشن ایلا رابا سپایی گیو اتلوخ اتلوخون اتلان که مده ایقی پیاشا پیاشا
2: اوکی انا دوزیتا بیان تانین قطع خوشی با اتیتون سندیتون لکلاب مدرم شارخ لا بغدا اخراب قد مدرم پتاخو وخ پلخان از وعد خلا یو کلاب اینا ترانت هول حالا لوی ابتختخ هم دخین زبان ما دو نخون اختن حادور و قری شیت از قد بتایل اتلا ناشه حالا it's not 100% اینا بغدا این قد
0: اتلا زماری
2: دو وقت سال دهت مدرم اینا بغزای قطران نیخانی خبید پتخینی و خیدوی تا مدرب دتیانی گشو تا
0: بود خیلی دلم رو بسپای بخشان خز مرتخی تا بید متخلا خورزن بید ترقیخلا از مرتخانا بید لابا من قد دکتر آلبرت یوسف
1: تنکیو بسیم ترابا
0: اکیل پتو خون
1: کلیز
0: همه در حویتون رو ببستیم
1: تنکیو خیشون
0: شما نمی اقره لخه خورزن بید حلال خوتمه بش وقو خیمخ بشینه اویل خون خرامش رو بسپای او شبت
3: عبیتون سلامت
0: هست شو سپای در عویل و خون بخزخ لخونیم خوشی با
3: هر شب تو بیتایل پوشم شینا
2: پوشم شینا